0: تتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في المستقبل البعيد.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ كيف دايرين؟ كل شي في أمل الله؟ كل شي بخير؟ الأمور غادية كيف كيقولوا في سلامة الله؟ التمارين غادي تقولوا لي التمارين كانوا كتار، وماشي غير كتار، كانوا حتى شوية صعب، يعني ماشي صعب صعب، لأننا التطبيقات درناهم مع الزميل ديالكم عبد الحق. التمارين إلى عقلتو كانوا هو التصريف أو التصريف ديال جملة، الجملة ما كانتش غريبة علينا، قلتنا هو كتب اسمه. هو كتب اسمه. كانت هذه هي الجملة اللي كان خصنا نصرفو ان شاء الله. فاش قلنا نصرفوها في المستقبل، يعني في المستقبل القريب، والكلمة هذه غادي نحولوها حتى هي، وهنا غادي نستعملوا لان الاسم ديال كل واحد فينا كيف ما شرحت لكم، اذا غادي نصرفوه حتى هويا اولا غادي نديروا ليه الضمائر ديالو ديال الملكيه اللي كتمشي مع الضمير المنفصل. نبداو بالجمله الاولى. الجمله الاولى شوفوا واش هكا كتبتوها. أكتب اسمي. أنا سأكتب اسمي. مع الضمير الثاني أنت. أنت ستكتب أشنو؟ الاسم ديال من؟ أنت ستكتب اسمك. أنت غادي تكتب سميتك. أنت ستكتبين.

هو سيكتب اسمه. شوفوا معايا هي واش هكا غادي تكونوا تاهي درتوا ليها. هي سا ستكتب اسم هي غادي تكتب سميتها. هي ستكتب اسمها. عندنا نحن، سنكتب

إلى عقلته أننا في المثنى وفي الجمع قلنا نديرو حاجة أخرى، قلنا أنه غادي نصرفو أش من فعل، نصرفو الفعل ركبة. أشنو قلنا؟ ركبة إلى عقلته كانت هكا، ركب سيارة، اسمحوا لي، سيارته، هو ركب سيارته، هو ركب في السيارة ديالو. درنا هما في المستقبل، سيركبان قلنا هنايا التاء غادي خصنا نحلوها، ما تبقاش التاء مربوطه. سيارات هما سيركبان سيارتهما. عندنا هما المؤنثه ديال زعما كنهضر على جوج ديال العيالات، ستركباني

هنايا السياره غادي تكون بحالها ما غاديش تغير. السياره هما غادي تكتب على نفس الشكل، ما غادي تبدل في حتى شي حاجه. طلبت منكم اننا نديرو هنا ونديرو انتم

وغادي نديرو ان تورنا هنا. اش غادي نديرو ليها؟ يعني هما نسا اللي ما حاضرينش معانا هنا سا سيركبنا سيارتهن.

انتم يعني مجموعه الرجال انا كنهضر معاهم دابا، انتم نقول لهم ستركبون اشنو؟ سيارة انتم ستركبون سيارتكم، انتم غادي تركبوا في السيارة ديالكم. عندنا انتن ستركبنا

اشنو غادي تركبوه؟ سيارة. كنا انتوما غادي تركبوا السيارة ديالكم، بقاو لي هنا جوج ما درتهمش، ما درتش نحن، ديال الجماعة ديالنا كاملين، وانا وسط من هذيك الجماعة وكنهضر انا كنتكلم، وما درتش هم المجموعة ديال الرجال اللي ما معناش، خليتهم باش يكونوا هما المدخل ديالنا ان شاء الله، بهم غندخلوا لاش الزمن الاخر الجديد اللي غادي نشوفوا اليوم، اللي هو المستقبل، زعما الحاجه اللي باقيه عاد ان شاء الله غادي تدار، ولكن ما غدارش دابا، باقي القدام. هاد المره ما غاديش نقول لكم اكتبوا لي الفعل قريب من هنا وخليوا لي غير شويه الفراغ، غادي نطلب لكم فراغ نيت سيدي مولاي الفراغ. نحن الا كنت بغيت نهضر على راسي او لا على راسي وسط مجموعه ديال الناس، اش غادي نقول؟ نحن قلنا الفعل ركبة، نحن نركب، هانتوما نركبوا، هم اش غادي نديروا ليها؟ هم اشنو يركبونا؟ هم يركبونا، عرفتوا؟ غادي نديروا هنا اش نديروا؟ شوفوا معايا، غادي تقولوا لي كديري سا، ولكن هاد الفراغ كله ديالاش سا الى عقلتو كنا لصقناها مع الكلمه، دابا سيادنا ما غنلصقوهاش مع الكلمه، غادي نديرو شفتو سوف، هذه كلمه كنديروها مستقلة على الفعل، الفعل كيبقى في المضارع ديالو، ما كنبدلو فيهش، ما كنغيرو فيه، كنخليه كيف ما هما كيف ما هو، انما كنديرو سوف وكنديروها بوحدها قبل منه، يعني غادي نركب، ولكن راه ما واثقاش امتى غادي نركب، سوف نركبو، غادي نركبو، غادي نمشيو، ولكن راه ماشي عندي وقت محدد ولا برنامج محدد اللي غادي نقول ان شاء الله دابا من دابا شويه غادي نركب، ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نركب، ان شاء الله من دابا اسبوع ولا من دابا شهر، هذا كيتسمى المستقبل البعيد، يعني ويمكن هذيك الحاجه نديرها ولا ما يمكن ما نديرهاش، ملي كتكون حاجه الشك اللي ما مأكداش منها نديرو سوف، هانتوما غنعاود نكتبها لكم هنا، سوف سوف كيف ما قلت لكم كنديروها مستقلة على الفعل، كتجي قبل من الفعل وكتكون كتعني لنا المستقبل، واش من المستقبل؟ المستقبل البعيد، المستقبل ماشي اللي غادي نديرو من دابا شويه، علم الله امتى غادي تدار هذيك الحاجه، وكيف ما قلت لكم الفعل راه ما كيتغير ما والو، الفعل كيبقى كيف ما هو، يا المضارع اهم شيء انكم تعقلوا على المضارع وعلى الضمائر اللي كنزيد عليه
والتغييرات اللي كتكون في الاول والتغييرات اللي كتكون في الاخر، هذا اهم شيء. باش في نفس الوقت غادي تكونوا كتكلموا على الزمن الحاضر، الا زدتوا هذيك الساء بوحدها ولا سقطوها مع الفعل غتكونوا كتهضروا على الزمن المستقبل، المستقبل بالحق القريب اللي ان شاء الله راكم محددين عندكم واحد التصور ديال امتى غادي دار ديك الحاجه، او لا كديروا سوف وكتكون مستقله كتكون حتى هي مفصوله على الفعل، ولكن خصها تكون قبل منه ماشي من وراه. وغادي تكون هذيك سوف كتعني الزمن المستقبل ولكن البعيد، يعني اللي بعيد مازال ما محددين ليش الوقت ديالو والزمن ديالو. اعزائي كيف ما شفتوا ان سوف راه ما شيء معقده بزاف ولا ما فيها ما يتفهم، بالعكس الفعل في المضارع كنخليه كيف ما هما كيف ما هو مع الضمائر ديالو، وكنزيدو هذيك سوف وكنكتبوها قبل منه ماشي من بعده، لان من بعده ما يبقى عندها معنى ولكن قبل منه. مثلا نقومو دابا بتجربه مع بعضنا ورددوا معايا. نصرفوا الفعل كتب. انا سوف اكتب، انت سوف تكتب، ورددوا معايا الله يخليكم، انت سوف تكتبين، هو سوف يكتب، هي سوف تكتب، نحن زوج مثنى سوف نكتب، أنتما زوج رجال سوف تكتبان، أنتما زوج ديال النساء وكنهضر معكم دابا سوف تكتبان، هما زوج ديال الرجال كنهضر عليهم سوف يكتبان، هما زوج ديال النساء ما حاضرينش معنا وغادي نهضر غير عليهم، سوف تكتبان، نحن

وانا وسط هذيك الجماعه وحنا اكثر من ثلاثه، سواء نساء كنا او لا رجال بحال بحال، سوف نكتب، نحن سوف نكتب، انتم رجال مذكر سوف تكتبون، انتن سوف تكتبن، هن اسمحوا لي قبل هن، هم سوف يكتبون، يعني جماعه ديال الرجال ما حاضرينش معنا، وهن سوف يكتبن. شفتوا راه سهل. ايوا دابا اعزائي الى جات على خاطركم نديرو واحد شويه ديال التطبيقات مع بعضنا. قبل ما نبدا في الكتابه غادي نعاود لكم واحد الحاجه وقعت لي مؤخرا. مشيت خرجت الباديه، باديه قريبه من المدينه، يعني خرجت ذهبت سمحوا لي ذهبت الى باديه قريبه من المدينه، عند أسرة صديقة وسألت الزوجة ماذا فعل زوجك؟ فهمتوا شي حاجة؟ قلت لكم ذهبت إلى بادية قريبة من المدينة، يعني مشيت البادية قريبة من المدينة، عند أسرة صديقة، عند أسرة صديقة ديالنا، وسألت الزوجة، وسألت الزوجة ماذا فعل زوجك؟ اش دار راجلك؟ انتبهوا معايا هنايا، قلت لها ماذا فعل، ما قلت لهاش ماذا يفعل، قلت لها ماذا فعل. قالت لي زرع قمحا. شوفوا اعزائي زرع قمحا، زرع الفلاح قمحا، أعزائي هنايا أشنو وقع؟ هنا الفلاح زرع قمح، زرع الفلاح القمح، زرع وكمل أسالة، حتى السؤال ديالي قلت لها أنا ماذا فعل أش دار؟ قالت لي زرع قمحا. أنا هنا قلت لكم الفلاح لأنهم قلنا فلاحة وكيعيشوا في بادية قريبة من المدينة. شوفوا معايا الفعل هنا، درت الفعل فاش درتو في الماضي، لأن هاد العملية تزرعات تمت الزراعة وكملات. سولتها عاود قلت لها واش كيدير دابا؟ ماذا يفعل اليوم؟ قالت يزرع حمصا. قالت لك أنه اليوم كيزرع الحمص، يزرع حمصان. شوفوا

يزرع حمصا. فسألتها: وماذا سيفعل غدا؟ انتبهوا معي للسؤال، ماذا سيفعل غدا؟ اشنو غيدير غدا ان شاء الله؟ قالت لي: سيزرع فولا. شفتوا؟ قالت لي غادي يزرع الفول، سيزرع فولا. شوفوا هنايا.

غادي يزرع غدا ان شاء الله، غيزرع الفول، سيزرع فولا. عاود سولتها قلت لها وماذا سيفعل في الصيف؟ قالت لي سوف يزرع ذرة. يمكن يزرع الذرة، ربما سيزرع ذرة. هاد ربما أعزائي شوفوها كتعني يمكن شي حاجة أنا ما متأكداش منها. ربما ربما سيزرع ذرة. أعزائي إلا جات على خاطركم غادي نعطيكم تمارين كيشبهوا لهاد التطبيق اللي درنا دابا مع بعضياتنا. دابا شفنا انه زرع قمحا، يعني زرع وكمل وسالا، يزرع حمصا كان في ديك الوقيته بالضبط اللي كنت انا عندهم، سيزرع فولا غادي يزرع الفول في الغداء ديال النهار اللي كنت انا عندهم، سوف يزرع ذرة. المره ما مأكداش في الصيف واش غادي يزرع الذره ولا غادي يزرع شي حاجه اخرى. يمكن قلنا ربما. اعزائي دابا غادي نعطيكم تمرين، غادي نعطيكم الفعل، غادي نديرو بين قوسين. الفعل غنعطيه لكم دائما في الماضي، ولكن نتوما غادي تمشيو بالترتيب الزمني وغادي تصرفوا داك الفعل، ما غاديش تخليوه كيف حطيته انا. مثلا عندنا هنايا رجع، هنا الفراغ، باش تصرفوه نتوما. امل، من المدرسه.

عندنا رجع. هنا اعزائي الفعل غادي خصنا نديرو على هذا الشكل. هنا كنشوفو شكون بعدا اللي رجع، هو الاول اللي رجعت هي امل. وامل اش تكون؟ بنيه يعني مؤنث. واش هي ولا معها شي حد اخر؟ كنلقاوها بوحدها هي كاين اللي كاينه. اذا شكون اللي قام بهذه العمليه ديال الرجوع؟ قامت بها امل. يعني الفعل خصو يتصرف مع الضمير ديال هي، لان كنهضروا حنا على امل. امل ها نتوما كتشوفوا ما كايناش معنا، كنهضروا عليها، كنقولوا حتى في الدارجه الا كانت الحاجه دازت وسالت رجعت، يعني راه ماشي دابا كترجع ولكن رجعت. رجعت ها نتوما شوفوا الفعل كان رجع، غادي نحاول نصرفه. رجعت أمل من المدرسة، رجعت أمل من المدرسة. أعزائي غادي نكمل لكم أنا التمرين ديالكم على هذا الشكل، وانتم غادي تلقاو فيه كامل الأفعال هكا بين قوسين. انتم غادي تصرفوا الفعل حسب الزمن اللي كيبان لكم راه صحيح. وهذه راه غادي تكون بحال قصة قصيرة، شفنا أنها بدأت بأمل راه رجعت من المدرسة. رجعت أمل من المدرسة، عندنا الفعل رسم، يعني ارسم، رسم اللي كيجي غنخلي لكم هنا الفراغ ديالو غتصرفوه. وهاد القضيه راها دابا امله

هنايا تعقلوا ملي كنا شفناها في الدار كترسم، ولكن شفناها كترسم الغطوات، عقلتو نهار جاب لها ابراهيم الطاووس؟ حنا ما غنديروهاش كترسم الغطوات، غنديروها كترسم اشنو؟ عصفور. ولكن غادي نهضروا على فاش شفناها وحنا كنشوفوا في هذيك الساعه، يعني انتم هنا غادي تختاروا الزمن المناسب. من بعد شفنا ان ابراهيم اهدى لها اشنو؟ اهدى لها الطاووس. اذن امل ما غاديش تبقى تخاف قلنا من الحيوانات، خصها تحيد يحيدوا من هذاك الخوف من الحيوانات. داكشي علاش قلنا غادي تكون هي والطاووس يوليو اصدقاء وغادي تلعب معاه. الفعل لعبة هو هذا، غادي تصرفوه هنايا، غادي ديروا ليا تصرفوا الفعل في المستقبل. غادي يعني امل غادي تلعب مع الطاووس. شوفوا هنايا الطاووسي درت ليها الكسره لان سبقها مع. عندنا عندنا المستقبل البعيد، دابا قلنا غادي تلعب معاه يعني مستقبل قريب، المستقبل البعيد. وربما غادي نديرو هنايا الفعل حاملة، يعني حمل، رفد، هز. وربما مستقبل بعيد، يمكن ماشي مؤكد الى حيدت منا الخوف من طبيعة الحال ديال الطيور. يمكن تهزو بين ايديها. وربما هنايا غيكون الفراغ ديال الفعل، وربما

وربما غادي تحمل الطوس، يعني غتهزو كنقولوا في الدارجة بين يديها، بين يديها بالدارجة ديالنا في الفصحى كتولي كتولي بين يديها. أعزائي، القصة كانت هي هذه القصيرة. عندنا رجعت أمل من المدرسة، رسمت أو لا شفناها كترسم عصفورا. عندنا من بعد الرسم ديالها العصفور جاء تهدى لها الطاووس، يعني في المستقبل القريب قلنا غادي تلعب مع الطاووس، وفي المستقبل البعيد ربما غادي تحمل هذاك الطاووس بين يديها. نتمنوا ان هذا الحلم هذا يتحقق، ونتمنوا انه ما يبقاش مستقبل بعيد، انه يولي قريب، وان امل فعلا ما تبقاش تخاف من الحيوانات، لان احنا تبعنا الرحله ديالها من خلال الاحلام ديالنا، وشفنا هذاك الخوف اللي كان عندها والرعب اللي دائما عندها من الحيوانات. ان شاء الله انكم تنجزوا هذا التمرين على اكمل وجه ان شاء الله، وتيلا كان شي خطأ ماشي مشكله نصحوه مع بعضياتنا، انما خصنا نعقلوا مزيان على هذه الازمنه هذه باش ندوزوا لزمن اخر من الصرف ديال او التصريف ديال الافعال في اللغه العربيه. اعزائي، ما بقى لي دابا الا انني نقراكم سلام الله، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين، إليكم تحياتي.

0: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Information and Communication.